بعد الشيخ صاحب سليم أردن ديبني معراج دا إبتر في على الشغل أبا سبنا نيستا رسمانا سبتو بنا آو اس شبد دے ہر چار مہاراج جی نے پیش کیتے ہیں وہ سمجھ